0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
1: Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
2: سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس بين السمرين لومي سوني 15 سنه كلتشن اسران شدشتن زدالنا تحسو قربنا لنا فلمان حزبتات ابورجينن تورس ايلاندر نزلو مدبنا محلال فلزلنا مريت بحلاوين وننت مخانم افلتو كنبن فوتو بزدما اس بي اس غرينان حزبتات ورانجرون واي وران هاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبري هيب تعلف سومون جمرناو غازيتنياتات برهان اسماعيل احمد محمد مدن ابناي كوميونيتي راديو 3 سي ار محبرسب زغبر وو صلوا محبرسب تشلمت مخانم زغلت تحستو نيشتي تعرفنا نيرو لومي كلايك فالنا مودا تنكن اوربينا ابزناي كليتشن اسرانش ديشن وانچ عالم فيفا زكادل زلو بغطال نقربو طبطاب لمون علنا هاغراويت كانت اوستراليا سوكرس ناي كليتشن اسرانش ديشن وانچ عالم فيفا بعوت ابل الحانتي كابتن حيالات قنا قنت بمزغبا كفتو خلا حم مشتغزي شامبيونز خونت برازيل كنت سميت سي تغبرلو مس موروكو معروطيا زبل تنتاني ابراهيم علي تملشري والله لوخنا صدرنا طبطابون علنا مبل 13 عامتاوي فيستيفال كوليج حكمنان سنفلت طور طنان اوروتا تساليطو نايزوبا سمينو مراب تگراي قرب حيل الكتريك بثلاثه اطفي زعبن وسط ابيا تمرقو بريزيدنت سوماليلاند نفلما وقع وعدتنا باسرائيل اتيو ابيرساليم امباسي خفت يزبلو تحستو زلووي نقول مدباتنا مكتال مسانا حبيركم كتان زعدمكم ادالاونا قرابن زمدب بين سمره حج بغتا نبلتاو زينا نيلومي سوني 15 سنه كلتشن اسران شدشتن زتدالو زيناتات ناي اس بي اس اقرب لكم فلما ارساتهم منيستر تعنا فدرال مارك باتلر بزعباتي بهاقرا ومدحن سنكلنا مالك انديا اس تغيرو مزولو لوت از ملكت امامتات زقارب زولو سكفتاتات افلوت اوكم زيب قليسو قدامي منيستر اسرائيل بنيامين ناتانيهو امونغو امريكان ايران

0: sbs.com.au/audio.
1: هاجرايت غانتا قوس اغريا استراليا سوكاروس لكل تشن اسران شديشن غوس غواسا ليوانج علم فيفا بعوت قبل علي حانتي كابتن حيلا تغنغنتي بممزقاب كتكفتن كلا عموش شاكزي شامبيون زقنت برازيل جن تثبيت زيتا قبرلو مزموروكو معروتيا دموق ليتي نيرو افانكوفر

0: You are listening to SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus. Terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: قاويت قلعيا اب قدمي تغطقيلو زمالة ستاديم بيشي بليس انبيتا تركيا زي سبرت رايزي كونت اب متحفتي مزقب كبروسان وانش عالم بوتا زي سمرت قنا اب عشر عامتن اربعة ورحن عدميو نيستوري ايران كنده اب وانش عالم شتو زي مزقبه زناوسة اوستراليا ويتساواتاي كوينو نتي تيم كاهل زمزقبو كبروسان كلتشان شدشان سيرو تراح زي كونة نتي شتو كمزقبو انقلو غيرو زبعلو انكديحوو بكدي قد ام قستي اب كورنازي تتخلط بانديرا كيدوز ساعة سعلون بمغداح دهرت قد ام نيستوري كمزيلو تزاربو زيادة ابرتعنا تعيرنا كساب موداتا دما تقاليسنا بكا زحقو سموتيو نابالاتنا كنمزقنا مالنا نهاجرنا أنا تبوك تساعد كلهم أباي لعل أمنة اللوم لومي زي سمعني فلتكم اللقوم إتاشي توم مزقابي زحقو سيو قدامت عسرت هادة تسلفتي أوستراليا عسرت نفل ماكزيم أبوانج علم زي تسلفو تساعدتي زكاة تنيرو أسلطاني توني بوبوفيتش إيران كندا بزمزقباشي توتراي زي كونة بتي قاله بعلم درجة زي سرعة مدحاناتكو عساسو زي قبرة نفل ماكزيو زي تسلف حالة ولدات باتريك بيتشن عسبي نايتي دفرد زمال أوسانو رقبو اتوت ايتا موداتا سرقاقات اما بل سمعان حموشين دقيق قتم بخالي نفل ماكزيو زي تسلف كونر ميتكالف كاب ساندو كلاع مغطعتي وطاي زغلعا كوعسو شتو تمزقبا كلتا بادو كتقبرو دهر مخالايو اب تاريخ نخالاي قزيات راي هاقرايت قانتا أستراليا مغفتي قتما تعويتا لا اب مد بديد ما مريح بوتا حيزالا دهرز قتم كادام عزرا سنة انصارتا بحبارتا انقدزالا حبرات منقصات أمريكا كتقتميا حموشة قزي شامبيونز غنت برازيل بتا زي تتسعد موروكو معره حدا بحدا كتفالا لي تقديدا لا اتا افريكاويت قانتا نتا سلساو زغطل سما برازيل زسن بدتا اسماعيل سيباري براهيم داز كمولوق زخالتو شتو مساقبولو اما بل عسران حدا دقيق نحلا ولدات أليسن بيكر بالعليو اسقيرو بزمزقبا شتويا نايفالا ما قتموم وانش عالم ابتحتي سلطاني كارلو انشولت تزكايدو برازيلاويان عسرت حدا دقيق دهيروم باتي نايب الحي همت زفتارة فينيسيس جوني رابيلوم معارة قبروم شتو كساب زمزقبو ترقتات اوتوم كرقبو ايكالون اتي كوخوب ريال مدريد كاب تقام كوريتو بممتا معارز قبرتهم شتو امزقبو موروكو ابتو سختي دقائق تامراتاوي عوت دارقة امزقبو منيروم آلي سنجن اموداتا تي توسخي قزي كاب نيل العيناوي زمتو توك اللعب مدحان وساني ترا تتساويتو ابتي كالي قد امد بيون دهيرو دراما ترايو قطر اقرر مزخونة ناي حدا بحدا وتيت انصار سويزرلاندا امزقبا سويساويان ببريل إمبولو أبيلوم زمزقبوه فتسوم كلاع مغطعتي كديموم مريحنة حيزومن نزبز حق فالنايت قتم عبلي لومون انتغنقن نتم كمزقبوهم زي كالو حيالو عدلات واقاك خفلو تقديدوم بتغالا خلايوم نابقزال الدتو أموداتا توساق قزيه زي تمزقب الشتو نقطر تاريخه ويتزقنات نتبي كمزقبو أغيلاتوم زوج إيت زي حالف قدام كندا بوزنيا هيرزوغوفينا معره حدا بحدا دهر مفللين نمد بي قنا كفوت كوينو كتسانه غير ولو ازي كمزيلون كلو ابكا تما بوستن سكوتلاند دهري شهنش عتميتين تسعان عمت مرات نفل ما قزيه قدام عوتهم ابوانج عالم امزقبو مالو جون ماجين بزمزقبا شتو بيلوم نهيتي بيتسبب حدا بادو سعيرو ما زوج إيت نسكوتلاند نابزل عليه مرحنت اب مدبسي كديب حقز والو نابلومي سوني وقحتا مثل نخي دما جرمن قوس قوس وانش عالما انصارتا نفلم اوانا تساتف زلا كوراساو ابكتما هيوستن قتما شوعت بحدة تعويتا لا كاي هافرز كلتا شتوتات امزقبو ابتي كالي قتم ناي سوني نيذرلاندز انصار جابان ابدالاس كتقتم انكلا ايفوري كوست افيلادلفيا ني اكوادر شودن دما امون

0: بتري نتونيزيا قتيمنا نالوا التاوي حبري توان تعلم سالساي معلتنا يتورايهم كتسمعوا تنيكم كبرات سمعتنا إبراهيم علي كلهم حادميتنا أربعة قتمات وان تعلم فيفا كلتشين إسران شديشن أب إس بي إس أون ديماند كتعزبوهم تقوليهم
1: سلام تعنا هبلنا كميك أنيهم كبرات خطاتلتي إس بي إس غرينيان سعطر لو زيناتات نهوف لمارستاتهم مبل عصر سلسل عمتاو فيستيوال كولج حكمنان سنفلتت عنان أورتات ساليتو نايزو باسمين أو معراب تقراي كرب حل إلتريك بسلسل تفز عبين وست أبيات مريقو إيرترا بارت بلتقنا بستزابع حابريتا سسرت بروبوغاندايزر قحلو كتبل كسيسا سب السلطان تقراي بوغنم اسمان قستي تيبيا نلزب حجون دلواتينا كبلو قليت أمالو CPJ حانتي فرنساويت غازتينيا كاب تقراي تبطبع داليا بزول نزبار رواس بسلطان تيبيا كونينو President Somaliland Nifala Ma'wan wagaw udet ab Israel yekaydallo ab Jerusalem embassy kaffet mkhanwon tegelizillo zibulun sa'atdalu zeenatat yom nab zirziratom Mabbel 13 amataw festival college hikmunan sinefiltat otnan qurata tasalito mazazim misne sir'at mabbel 13 amataw festival college hikmunan sinefiltat otnan qurata عباس مرا قدرت كولج تخايد الله فيستيوال بملك عود الدر نشريشت وارز قطلة عبت مرتي بهالن سبورت نزات القرى مسانا رؤتات كمون مرئيت كده الباسات قسقس حكمنا وتمرتن زن سبارق مخانو معكنا زينا ايرترا صبتي بنا اللهم دين نايت كولج دكتور يمان سيوم عبدالحابو قال فيستيوال عقمن احد انتمهارو بمراختو دادارا انتو من معبايز حقز بحرمون من انتو من زفلتلون زعقبولون معدز فتر كمون هم مار أقداس إنه طول علم خانو من قستاويت كازيطا حدا سيرتا زرق حد حبريتا ملكت الله على في حمامة إدابت كولج من إسي أبرهال لأسوا بوغنو فيستيوال كولجات أبا كلاونا مراون عبيت تمهارو نزلوة ترابة متكاس وبعمتو ناسف حزمة زلوة تحسونا إزي مرأة كم زخونا حبيل الله أبها قراو محبر من إسيات تمهارو إيرترا حلا فيت كفل مكتتا زواتا تيلن أمين الدماء حدا كابتو محبر مس كولجات بموهار زكايرو مروات مخانو بمتكاس قربت حسون وقعت تمهار زنسبار كم زخونا بمقلاص دقفنا يسرح مشاركتي كعزز او اعلام موداتا بول كان بوجلان استعوت وشلمات كعدلن كلو تمهار عبرة مرتي مدهاني تقبل البمخان كم تشلمون الزبزاب عمل كتلو ناي زوا سمينو معراب تقرأي كرب حيل الالكتريك بسال استعطف زعبي يستبهال ناوطا تمرقو عباسد اربعات ورداتا زوا سمينو معراب تقرأي زقات مزنبرا مقراز حيل الالكتريك نمفتح عالمو بسلسة عزفو بمعباي كسر حت انحى نقوص طابعا مالا الساب ستيشن حالي الالكتريك بعلي تمرقو نقل قالوت كم زباقع كوميونيكاشن ناي تزوبا ابزور وحابري تاملك تلوم اوان مرق استرخبا حلافيز اقان حالي الالكتريك رجن سمين اي تروبيل قبرق زابير كم زبالو ابزوا سمين عراب زرق بعصر تربع تورو داتا زقات من زنبرا ناي حالي مقرات مبرهات نمفتاح دحر بزوح ساعري كم استوقنا حبيل الله قدمي له إسران شدشتنا تبه حموشت ميقاوات زنبرة حمسة ميقاوات حيل بموسخ سبعا شدشتنا تبه حموشت ميقاوات كمانجو مهلتون عب سلسة عطف بمعباي نمرق عام بكعون خلو نبار زواسمين عراب زنبرة مقرر رأس كمز فتحلون عب زبر كزنكوات صحدقاف نزقبرو أكلات مسقنا كمز قبو أمن قليس الله مكتل كنتيبا كتما شران داس الله سي آيت تفري حيل ملوكت بوغانو عب زوبان كتما شران مسكرب إلكتريك عبي ناي مقرر رأس قم كمز نبرة فلاي تا كتما ما أخل سحبات إيكونا من نخونات عب زلت اللقوان إزا عدول استرخوا كمر موقعو كمز بن محدارن كتما شران داس الله سي زل على كبر كمز الله قليس الله دايركتر حيل الكتريك ديستريكت شيرا ايتت اقاي كيدانا دما از تمري اوزلو ناو طاقل التورحي زي مال انا خفتصم نبرتي سبهابتن من محدار كتما شيرا انداس لاس ينزوا سمينا معرابن زقبر وعبر كتو مسكنا اقريب الله ايرترا ابارت بلتقنا بستزابع حبريتا سسرتا بروبوغاندايزر قحلوك تبل كسيسا سبا سلطان تقراي بوغانو مزلتا دلوات مخانو مافليتا مالو منسر زينا ايرترا اطويمانا قبرا مسكال ناي كدما مصر ايتيبيا بحمد ودب بارت بلتقنا بستزابع حبريتا زتا سرتا بروبوغاندايزر قحلوك تبل كسيسلو اتمنسر ناي تقدما منسر اما خارت قدات مورا افريكا اتو جيتا اتو ردان وانا دايركتر هاقراو اقلقلوتن مردات عند احنتن عباسادر ريدوان حسين عبا تلوزين الجزيرة بحوار زوز وصحف بيكسب بلو ملاشي بلولو توم كلتنا ايتيبيا سبا سلطانا زحالة فحموس ابزاها وحبريتا عبالات حو حازقونو اخرارتز بلوان وجلتات نتنا ايبريتوري اسمم مع سلام نمفراس حدوش مدكعتي دالو كامزلو قليز امنيرم

نزل ما منغستي ارتراب وقاتتاي حقزن يعتقن على لوك بليوم كسي سمز اللو حتي ما نقبل مسكال نزمل كتو ابزهاو وقع وملاش حبل الحاجة روزق عربك السم ملوء بملوء قلوء غير والله المنسترنا تناي قزائي بارت بلتقنا بروبوغاند حاسوت متلال حلمنز تزابع حبريتان كوليو نتي قوة زلوم اتيني اعطو يمانا قبر مسكال صحف حجيني ارتراز خصو زلو وقنات نحاسا كلتشن عسا تربعة نعمة مرات وقوطا تراقز عبجو تنسيشا لسن بمستر تراخيبوم بحبار عبل علي ارتراب كينات المخفاز زر تكايدون كمزنا برون كسي سلو تناي بريتوري اسمم معنى وشت قدا اتيبيا ترحم خانز غالت اتي ارتراب أبزوبا حدش وترزفت رزلو من قصة تيبيا مسوماليناند تفرارمون عمر دا أسند ودب عسبون بحيلين تخوانا نمحاز قبر زلو نايكوينات قوس قواساتي كتبيل صغرب الله كسي بمنستر عبدالله بنقافية تاملي ساتو اللام منقو حو حاسن بهقداف زمرح من قصة إرتران أوان دوا وكينات كالتيان هقرات تحيزوز قد صلاق رحنتن تزابو أوتاتن كمتن حذف اللاتيو أبز قربا حيدة عمد هات قن كلتي أموغنات مسمن قسي تيبيا ناوترن متفنان مقتاو مسيعبو ككرار أبو زاني حميهم أسمران مغلن بسمسون دو محزننا توم كدلادلو أبز عرلو زلو وان عديس أبا بعين ترطاريه تصابو أون كتمتو جميرا اللام توم كم تصاباتي حال حدون بموخان أب حدار كلتش عنسان كلتن اسمن مع بريتوريا زفرمو أتو جيتاج وردان ريدوان حسينن أب الجزيرة أبز رقحو وزحف أوش تيبيا زفتر قجت حلم البرزدنت السياسي كبل يوم كاسي سومد اللو تير تراو مراحي فلما مخالف كبل نتسمم بريتوريا قلت ووكوان تنبرا سقني حقن أب قبر كفتن كم زلاليو تزاري بنيريو وحاتا بزقرب أوان سمم بوغن عديسة باملو بملو بمتحسو نقزيو محرار بمفراس نسو زمر حوك اللو من قست كم زمسرة فليديو بوغن من قست تيبيا حوحات نتحستو تسمم إخوان مسير تراب زقبر زلو تسمدونة وعل كم زفرسو كستات كسمع صنيحيو بتن آخر رزمة زلو وطريق لتيو مغناز تشاق لحبرة أفريكا نسم مع نخفر رموسان التران زنبرو فليلو وكيلو عبسو من عبتقراي سليد ونيريو بريزدنت نايجيريا نبر أوليشوغن وبوسان جوز مرحلو عبسو من مقالب مخاد مسمرح تحوحة تزراريويو لما زيب صح نقرات كابزي أبزقوان بس حمل زلو درجا كي قدو مقباريو بموال اتي نزها غير ان من يسلام من رجا انت تنكلو قطوا معباله ون خقص المسرح من رداء وخما يكن جمرون خل زبليو اتعلاما كبليو مع كنات زينا تغراي ات بريزيدنت نبر تزاري بنيرو بدكتور دبروتيون غبر ميكائيلن امباسادر اديس عالم بارليمان استمرحو وسب سلطان حو حتما نزته مس منغس فيرار دلوات مخانو مافريطو منيرو ميوم حوحات قد محادث سومن سراويت فيدرال نتغراي نابداغ ماي عزوان متاو ينقصاص كمزلو كاسي سومن بارز فلاتيو همونغو عديس أبوان مغالن تفتير زلو وطري نابزيد لرأس من قجتن كيام رح سقات فتير زنحيو تزفتر قجت ماني ارتراون محواس سلزي ترفو نتشاقلو تعبيو كمزر كابيو تعزب تزغالتو كوميتي ندحنات قازت إنيا تا سي بي جي مسوغا فرنساويت قازت إنيا بمخنيات أبصاب كاب تغراي نسب سلطان إتيبيا كونينو تغازت إنيا ناب تغراي كيداز أبصاب بمغرابة تباري رالا بدحرزي إتيبيا ني أغسطين بوليسي مبرارا حادة غازت إنيا أب تغراي بزعبا زلو معبالتها أبصاب بمسرح استفد سامة نسعور نايحنا مفدايس قمتيو تزد ما سب سلطان إتيبيا بهزب كمرمارون كتعه قبر اللو من زيداليو عبيي بوليتيكاون سلطاون أغداس نزلو قداي كتبليا ناي سي بي جي داريكتر أفريكا أنجلا كوين تايل غليز عزالام لاك كروعا نزدبها لناي فرنساي كاتوليك ألتاو غازي تاقاب كلتش عنسان سلستن جميرا عبي تيبيا كموكل غازي تنيا خوينات سرح زنبرت فرنساوي غازي تنيا أغسطين بورسيلي عب تقرائز كايدتو ناي سرح عودت مزازمت وبعا المزي تيبيا كاب تحقر كم تسوغوت اتتكال اللاو غير اللوم غازي تنيا أغسطين بورسيلي كاب تحقر كتوز استقبرت أو سومن زخوينو بعال مزدي ميديا إتيبيا نتو سانة زحابو نتصور مخنيات كمزي لا تقاليس اللو حلاف خفلو قدياتو سأي إتغازي تاح توماس هوفنغوغ أب زحابو مقلسي إتغازي تنياستو هوا مياو حلاف نتر حكم تواسطن زخونا عينة حقي كمزي تحسطن بمقلات أزدي هاند بتاو سانة أزيو كمزي سنبدو إتتكبار دماء بلعلنات نت برست سنزرة متقعت مخانو بمخنان قاليس والو غازي تنيا أغسطين بوسيلي ناي فرنساي وكيل زينا كمز غلصتو ابزور حزيمه جمرتا وانا وكنوتات متصبصاب ناب تگراي تو قعزاز نبرت كوانت نبره اب تگراي اب زنبرا صان حيت كاب عالم زي ميديا ايتيوبيا بسلك بستغبر لا صاوعيت بهصوص ناب اديس ابا كتمل سياتا عزيزا اديس ابا امس بصحت ون توماس بسلطان بوليتيكاون تاون دي مير غاب زلو زوا ترخيبكي صبصيبك زبل نقافيتا سن زيرو من لا تبهير الله يخون امبارح غاف قال زلون غاتنياتات فولي غدان تزيت نبيرو عبد الخنق فالتها غرت

0: You are listening to SBS.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Hello, starapa la la lena na wakablokum.
3: Zit sam oza lochum mada bo angkat kunaz fno radio SBS.
2: Kamzibel ka qalil sirah ikonen mabat kap kul zegerim dima bi volunteer boy ka bi volunta bi zeik feliti nokhnd zaamatat ni le 25 amata ta gilgilkom entayu abt hibretaseb entay reaction way gibra melsi khum trakhbu kap hibretaseb zgatmakum bidho way challenges kentay
4: owa allo kamti tfalto bayna tsana ti godana allah sha ti challenges buzhiyu tabidiyu وتير كان زودا ايكون حق حيش قلنا احنا كل جزينا علاتي تصفان مورالن زفنا حق حيش اب تو كوميونيتي بمورال يكون ولا اب تعمتاوي ناي راديو تون غبرو تي كوميونيتي راديو ببلو او بولنتيرز كايد ومخا كان من جس زكون يكون حق زي بلو بكوميونيتي بشان شعت 270 في ديكسن زين ابع الايست تيمور من قاسم كلهم اندونيسيا نتوم ريفولوشنريز لما حقاس تواهيلو زجمر بروغرام كوينو اموتي بوتا غزي ام كمستر يزرلها بسرعه ستيشن كوينو انت اخبل دني تريدو نبعلو اكايدو كاب تحبره تسمح حبره تسمح

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit Spectrum by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: قرب بزح تجمعات نيرنا كاب عامقن مسجانا يبتلح يوم هذا لعلى 5 زخونو كاب مكبر سبنا كميت بتكوينهم عامتها وي كفليت نايتي كراي نايت ريديو بلو ببلو نتصوم كونتربيوت جرام خفلو مرتعة اتيوم كاب عامي جميرون كساب حجوني قطر اللو انتا اخبر دلي تي ريديو نبعدو تي كوميدي ريديو دي نحنا نكايدو زر لنا سبنا وكوميدي ريديو دومت حبوبار ناي كل تحبرة تسلم بقليقوا بمورال قليقوا بحبريتها بزخات كألو هجي كل تحبرة السب ضب زكا ألو أبتي عمتها وي دونيشن حتى اللو نو إلوزم السدنا سبون أي رخبنان جن كاب عامي كمزاز بلكا بسرعة قباب سبات كونتاكت زقبرنا يوم كوميت زدقاتو كاب حجي نيون تي عمتها وكفليتنا يتبوتا تقام أي كلونان كان حترتنا يقزير لو بيني كل تزقبر اكتيفيتيز كابر كن قبرو عين خليني هنا بزي أقات أمدي نابنات أبنورزرن بارتناي فيكتوريا وي بزي بعال روكسبا بارك زركبو إير تراويان بقو عمو كومينيتر لو بزي أقات أمدي نحونا ياسر عبد الرحيم كمسقنا يفوتو كل قزيه ريكورد غيرو تزقبر اكتيفيتيز كابت بوتا كان لا نحنا أبتي فنو راديو نغربه كم تتفلطت حبر السبنا لومي عبد قفيحو سوون بطعم فحفحي وإذن الله ولا بزن أشتو تراحون كم زي كورسپوندنس بار ويت من اختزم حلال فو سوموناوي نقر ما قدوم قلنا أقداس نقرات ريكورد غيرو مكسدون أقداس يوتي سرح ناي كل ناي تحبابير ناخ أنا قد ميت كنكيد
2: نمنه بتعم تبو مالت قليل صراحة يكونن كم زبل كاون مبل إسران حمشن عامة نايتي راديو أبزمة مسكرم كم تخبرو شعون ننتبار عنخونا بحافل شاقن كل جزي أفلوت أو مهاب تبو عنديو بأوستراليا درجة ما راديو خمن سغاتكم تسرحو زلخم أفلوت أو مركابكم داقيمة يوهانانكو أحقوسكم مبلكم أب متأي عوت منيلكم بحنساب سلزلنا مسارحتينا يغني اللي برهان
1: يغني اللي بياني
3: محبار السبكم زاتهم SBS تغرنيا
4: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Plus program. For $99, ScoreCard Plus members enjoy 1 year with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
2: SBS Audio App Lomi Download Gearcom Kulom Tfotwom Medabat Kitsamwom Jemru Kab App Store ወይ ካብ ጉግል ፕሌይ ብነፃ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም።
4: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Be invincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing or everything, but you still

0: You are listening to SBS.
1: Twirl those wheels!
2: Geico knows there's a home view and a road view. Right now, spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road view can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Skink, where is a great desert skink, the Bahaliu. Is it Nedek Abat Agadas Bahalawi, Turgum Zaloyu?
5: The great desert skink, or Jacara. It's a small orange lizard that lives underground in a family.
4: The great desert skink, where Tijakura, Abtet Meret Zinabir Nisto, Aranshawit Abbaiu, Ale Tijakura, Miss Bzahat Walodatat, Bahad Bimimbar, Had Ainet or Bimakfalen, Had Hudom Bimakinhanen, Zinobru, Fitratium, Ezra, Netmahabresem, Dekabatin, Nisdrabitin, Nimahabresemnan, Nagernan Zulo, Nahed Hed Akbrotin, Abaritwil, Miss Bromlow. عليت زرئيم زتف أكبابيع أنو ترازيكونا بحلاوك ساراوني زتف
5: The knowledge connected to those species will fade. The stories, the practices
4: أتي مستوم زرئي التتحهز في التتكهز سيو زانتاتات تقباراتن زمدناتاتن ون إيدكم أمدربدا هاقر تعيتن تخوينا سبات تعياتيوم زبل بهيلالو بزحت أتكلتاتن إنساتاتن أبز عالم زيات زيف اللوتو زنوبرو لو إذا ميزانو كسع كن ديتنك أب مخاند ما نرد داينا أستراليا نايمتنات كلولاو انتايو أستراليا بيتسلواناي ورارات هادنتي كموخارين قدام حدر دمامون انواتك أكبابن لو تكليمان كبير نهي وتاو بزحنت كلولاو أقات إميو اتزاح الزنقن أستراليا أب عالم بمتنات متبوتي زل علامت أن بزحي زلوايا
6: Australia probably has over 500,000 different species, many of which have never yet been described. But of the ones we know well, we know that
4: Australia منالبات لعلي فرق مليون استفال على جير وعلي تالوا مبزاحتهم كابزي أتوم زاقي تحت قلتون يخون بركابتومات أبيعنا نفلتهم جير ويزرئي كلتاش حزخونو كايت أنتو تساقي أمالو كيت برادبي حلافيت أب ناي ساوز أستراليا ناي أكبابي محبر تكال زخونة غودوانا لينك ليتد كوينة أب دواو معراب بتاقزقات لعلي حادة شح كيلومتر رحك أزرلو من بربوتا نمتحاز زسر رح تكاليو
7: It's a tragedy that my kids can't camp out like the old fellas I've talked to and have a ring of eyes around them.
4: Dekay kamt qadam sabat gobroz noworu camp gobroze mkhalom ze hizni kapti abhad wan ze neberna biz sa ze gadam ka abzuriyat ze nebrulu safar qalebeta enti allowom
7: A number of plants that have been wiped out that we never even saw.
4: Metfa metbauti abi gudday kam zkhona nefletina hijgin eti abmitsnat zegat imzelqlulaw نتم فتیم نظیر آنایم اتدم سوسو حیالو آدکلتی کس عکنده عبی مخانو کنگنزب جمیر نلنا. قبل این سازه گذامن آدکلتن استرالیا حدگازس وسکاتاتن تایم. اب استرالیا نمتفع وی متنات بزهایی وقت دست آلوسالست اگر دست سگاتاتلو اتقدامای نلمعتن نحرشان تباهی لزگبر نتفتات مدمساس منبری زمی و تاویانیو.
6: Species if they lose their habitats, their populations decline and they head slowly.
4: اتخالای که به ورزش زر ازمت سگاتیو کم مخاریا دمامو. ورتي على تهاين قال حمامات نيركبهم لو تكونت تعيرك قال ننا أستراليا بزحنة المدفع سقاتيو بروفيسور بوسينغهام
6: climate change which is already warmed the Australian continent by 1.5%
4: كلمة لو تي نأهول أستراليا بحان ساعات فرق عن دقري أميقوا ألو
6: increase catastrophic events like fire and flood and
4: زحت جير ويزر إي مستن ناوسخ زخيزولو مقاتن ناوسخ زخيزولو كم بارع مع الأغلاق برتوعه بابلان زعمس الحادقاتات كلما مدو أي كالونيام مبتتان من بريتاتي وتاوين مستلوان أي كالوت أسقاتي مسرحات تدميرو نبزحات أب أستراليا زركوب إنساز قدامن أتكلتن أب حادقة أتي ومالو
7: We keep talking about threats to our wildlife but what we're really dealing with right now are immediate assaults
4: بزعبا سقات إنسات قدامن أتكلتن زاربينا انتخونغن إزح جنري أزلنا نقرات كاب بزح لو تتات قلتو متقعتي زوردنا زولئي نزي أبنا نحد حدوز التأساسر سرعة أكبابي وي إكوسيستم حزنا أبتي حزاتي إلنا نتسوعنا عايستو سقو قمت تاتا اتينا بحفشا نتزاد

0: ciqaabin dambiiliyaasha kooxaha hubaysan ayaa lagu eedeeyey kufsi, afduub iyo dilal. Hayti waxaa hadda loo diyaarinayaa ciidamo caalami ah. Mr. Starkin wuxuuna sheegay in degdeg loogu baahan yahay ciidamadaas. Ugu dambeyntiina, Koonfur Afrika waxay sheegtay in dowladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay in ay la shaqayn doonto hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO kadib markii madaxa hay-addaasi Tedros Gabreses uu cambaareeyey wax uu ku tilmaamay kororka rabshadaha ajnabinacaybka. Dowladda ayaa sheegtay in dhismashooyinkii dhowaan dhacay ee WHO xustay aysan la xiriirin nacaybka ajaaniibta. Hadalladan ayaa imaanaya xilli rabshadaha ka dhanka soo galootiga ay sii kordhayaan Koonfur Afrika, iyadoo ay jiraan mudaaharaadyo lagu dalbanayo in tallaabooyin looga qaado ajnabiga sharci darrada ku jooga Koonfur Afrika. Warkii caalamkana waa nagay intaas. Aan dib idinkugu celiyo Nairobi iyo Liban Cabdi Warsame. Liban.
1: Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cismaan Cabdi Xasan oo noo warramayey isagoo la dhan jooga. Haddana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeena galabta. Aan ku bilowna, Maraykanka iyo Iiraan ayaa ku heshiiyey in ay gaaraan heshiis lagu soo aftarayo colaadda u dhaxaysa, iyadoo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay in sidoo kale dib loo furi doono Maraykanka Hormuz oo maraakiibta shidaalku ay muddo ka caganaayeen. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif oo dalkiisu door dhexdhexaadina uu ka qaatay wadahadallada ayaa xaddi ku dhawaaqay heshiiska, wuxuuna sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in si degdeg ah oo joogto ah loo joojiyo dhammaan howlgallada militari. Farax Lamaane ayaa noo haya faahfaahinta.
2: Liban, qodobka ugu horreeya oo ah qodobka ugu weyn waxa weeye Marinka Hormuz. Habeennimadii xalay ahayd ayaa Donald Trump waxa uu sheegay oo uu yiri isaga oo hadal jeedinayay, waxaan amrayaa in Marinka Hormuz la furo iyadoo aan wax lacaga laga qaadaynin, isla mar ahaantaana waxa aan amrayaa, buu yiri, in halkaa laga qaado ciidanka badda ee Maraykanka. Maraakiibta adduunyadana waa in ay injiinadooda kiciyaan, ayuu yiri, oo qulqulka saliidda uu halkaa ka sii socdo. Ha yeeshee, muddo saacad kadib ah ayaa waxa uu sheegay in arintaas ay ku xiran tahay in baaritaan dhinaca miinooyinka ah lagu sameeyo Marinkaas. Muddo dheer ayaa Maraykanku waxa uu ahaa mid markaasi aad uga soo horjeeday in maraakiibta halkaa maraysa ay lacag ku maraan. Marinka waa in cid walba loo fura, ayuu yiri, mana jirto cid kontrooli karta. Hogaamiyaasha UK, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga oo ah gruubka la isku yiraahdo E4 ayaa iyagana si degdeg ah waxay u sheegeen in Marinka Hormuz la furo oo markaasi si aan shuruud lahayn lagu furo. Iiraanna waxa ay sheegtay dhinaceed hadal ay soo saartay in qodobkaas dib u furitaanka Marinka uu qayb ka ahaa wadahadallada ayna tahay in muddo 30 maalmood gudahood ah uu ku dhaco. Qodobka labaad waxa weeye arrinta waddanka Lubnaan oo muhiim ka ahayd dhinaca markaasi xabad joojinta, waxaana arrintaas ay muhiim u tahay in Lubnaan lagu dari karo wixii wadahadallo ah ama heshiis ah. Wasiirka Xigeenka Arrimaha Dibadda ee Iiraan, Qaasim Garibabadi, ayaa waxa uu sheegay oo uu yiri xabad joojin degdeg ah oo waarta oo dagaalka laga gaaro ayaa lagu dhawaaqay, waxaana ku jira, ayuu yiri, Lubnaan. Ha yeeshee, dhexdhexaadiyaha dhinaca Pakistan ka socda Shahbaz Sharif ayaa isagana waxa uu ku soo qoray baraha bulshada in labada dhinac ay ku dhawaaqeen xabad joojin degdeg ah oo waarta iyo in la joojiyo dhammaan howlgallada militari ee dhinacyada kala duwan leh oo Lubnaanna ay ku jirto. Hayeeshe ee Trump dhinaciisa ma aanu magacaabin ama carabka kuma aanu dhufan Lubnaan, hadal uu ku soo qoray bartiisa Truth Social, kaas oo markaasi uu diiradda isagu ku saarayay dhinaca Marinka Hormuz. Laakiin arrintan waxa weeye mid aad ugu adag Israa'iil inay liqdo, waayo kama aanay mid ahayn wadahadalladii dhinaca nabadda ee lala gelaayay Iiraan, isla mar ahaantaana si degdeg ah ugama aanay falcelinin. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isagu waxa uu la daalaa dhacayaa siyaasadihiisa arrimaha gudaha, isaga oo markaasi weli sii daba socda in siyaasadaha gudaha uu u isticmaalo dhinacyada gacansaarka la leh Lubnaan oo ay ka mid tahay Xisbullah. Goorsii horreysayna qorshihii lagu dhawaaqay Axaddii ayaa waxa uu markaasi ku soo aaday iyada oo Israa'iil ay weerar ku qaaday Beyruut oo markaasi ay duqaysay ama ay markaasi gantaalo la dhacday dhisma ku yaalla dhinaca koonfureed ee magaalada xarunta u ah ee Beyruut, halkaas oo 3 qof ay ku dhinteen, 6 kalena ay ku dhaawacmeen. Taasina sida Trump uu sheegay dhowr saacadood ayay heshiiska dib u dhigtay in la saxiixo. Trump iyo Netanyahu ayaa si isdaba jooga waxa ay isugu dhacayeen howlgallada militari ee markaasi Israa'iil ay ka wado gudaha Lubnaan, kuwaas oo si gaar ah u sii socday isla markaana Israa'iil ay iska indhatiraysay heshiiska xabad joojinta ah. 2 toddobaad ka hor Trump waxa uu ku baaqay oo uu yiri waa waali sidatan, kadib markii Israa'iil ay garaacday Beyruut, isagoo hadalkiisa ku daray xabsi ayaad geli lahayd هدي أنا أنيق أهان لهين قلب كسد حاد وحوي برنامج كنوكليارك إيران ولو هالشيء سكاس اللي جمع جارين هيا شيء مدحوينها وحوكو عليه مالنت سنين تأهيد إن بلنقات كيسة إيران إن أنا يلن دونن يلن إننا هوب كنوكليارك هيا شيء سراكيش باكستان أو أول رمي وكالة دورارك أسوسياتي بريس وحا أي شيئين إن وضع هذا لدى النوكليير كأي سيسو عن دونان لحظن كمالموض إسوس عدا ترام قولي سان وحا أشيغي ورقيسك نيويورك تايمز إن هدي إيران أي كوغول در ريستو إن أي هشيس كجارتو لنع النوكليير إن مركاسي وير الركالي أو ملتريق أمريكان كوي غادان أي لعي دونان هذا الوضع جيرا أو أي سوس عرين كوحدة E4 لي رهدو أو جروب كأي كومي دي سنهين يوكي فرانسيسك جرمال كأي تليانيغانا وحايكو إليان هذا الكترام وشيغي وحانا أي شيغين إن أي ديار ويهين إن وحي حيراد أي قادان يدو تامر كاسي لوغة جواب إلينا يو تلابوين الحقية جنكر أول تابان كرو أو إيران أي كقادو برنامج كيدا نوكليير كا مدر دير أي إيران وحا أي كو تاغنيدو أي كو أتكي سليسي إن برنامج كيدا نوكليير كا ويهي مدنب دون إسلام رهان تانا أي ستوسة وجوجين دونت أولا أركي كرو تنادينتا أما بعرمينتا يورانيامكا كاس ومركاس الأمنسيني هاي إن أكوهو سحباليني هاي إلا إيو سدح قوبوت ونوكليير كا أو مركاسي داوع وين أيو قيستين ويرردي دينا عيركا إيم ريكن كو أكو قادي هالكاس
1: كاس وحوها فرح اللماني إنك كري إيران أيا ولع كمو تسي ويرردا إسرائيل أي كوهي سوها دالكا لبنان تاسوي كتل ما تيميل حق الداعيني يهشيز كالقاري حدبا وحي إيران دوني سيسيدو لوفولين كرو هشيز كان أيا وحان كوري سني أحمد فارح إدلي أحمد سكي وكفالو داريمها حريرك عالميقا وحونا تلفون كأقوه رمي أدن محمد عبد السلامين
3: سال لسه عتبة إن هدف شربة أيالو دواقين إسحاق جرد ما إن عايز فهم سكشو دوان شاء إن الجاري أو ده هي إيرانية يا مريشكا لكن مر والبوح عرقلت كنا قنيسي كل فوجان شاء لا بدرنا عاي كل فوج كل آذو كل فوجي هنا رتبة يكل سوني ده هذا لا بدرنا عبك ده حيسة وحكلو يجونا إن كهوس شري أو عنده شيء كور هذا الذي عن قيد كاهين لبا جرب أو يجونا لبا دنا على كلا سفن أو كلا أهل دولة إسرائيل هي أروها ذا شيء على هيك تعلم هي لبنان هي يهتوي بين كي على يعرا أو يجو كسوه شيء ذي يجونا إسرائيل مكا إسرائيل ومريخن كدن عيسى كسوه شيء ذا يفسبيدن هوايسن ملشيات كان هوايسن شيء على أو يجونا إيران كودا كسوه شيء مكا ما دام أنا ميسك ولا هذا كلا بدو دوف دينا إن لا يسكو فهم إن qoliyaha sanan lagu daraa arin kale oo iyadana si agajiiraysa markasta oo heshiiska qayb la isla fahmaba midba burinayo marka arintaas waxa noqotay mid kalsooni darro ku abuurtay labada dhinacba oo aanay Mareykanka kuna kalsooni buuxaan ku qabin balanqaadyada Iran Iran aanay kalsooni buuxaan ku qabin balanqaadyada Mareykanka
4: madaxweynaha xajoodka Iran ayaa waxa uu sheegay in weerarada cusub ee Israa'il ay ku haysay Beirut ay muujinayso sida Mareykanka uusan markaas u fulinayn go'aanada iyo ballamaha uu qaada marka Mareykanku sidee ayuu xakamayn karaa Israa'il ayay kula tahay
3: walaal Mareykanku da Israa'il wuxuu xakamayn karaa waxa jirta marka cidda aad u doodayso ee aad difaaca u galayso aad weerarka u galayso aad danahooda ka shaqeynayso ay tahay dawladda Israa'il way priority ku ugu jirto nabadgelyada Israa'il dawladda Mareykanka wada hadalada Iran ka soo ayo Iran dhibaato gaarsiin karto Mareykanka aan ka ahayn dhibaatada ay ka gaarsiinayso falafadiska gubariga dhexay ku ka tahay Israa'il iyo Carabta soo raacis marka waxa uu niyada ku hayo marka wada hadalada ku jira waxa weyn waa rabitaanka Israa'il marka Israa'il damac ay rabto waa damac noocyeeya Israa'il iyo Iran wada hadalada ma is xarfaysanayaan oo Mareykanka ma damaanad qaadayaa in uu in Israa'il uu hoggaansamayso wada hadalada sidoo kale xisbiyadan dagaalamaya oo Mareykanka iyo Israa'il baa u yaqaanaan inay ka kixisan yihiin wada amiska wada hadalka ma soo fariisanayaan iyaguna interest kooda ma sheegan karaan oo damaanad ma qaadi kartaa Iran inay xakamayn karto iyagana marka wada hadalka iyo heshiiska kala marka waa carqalada labada dhinacba ay abuureen sidoo kale labada dhinacba halis ku ah inuu heshiiskaasi cagihi isku taago marka labada dhinacba walaac bay ku tahay
4: Trump dhowr jeer oo ayuu waxa uu sheegay ama la sheegay ma warbaahintu ay sheegtay in hadalka kulul uu adeegsaday Netanyahu isagoo markaasii ka biyadiidsan weerarada sii socday Israa'il ee Lubnaan marka bal ilaa intee ayuu marka rayisaraha Israa'il uu Trump ku qasbi karaa in heshiiskaasi uu qaato oo inta badan aan ognahay Netanyahu inuu yahay nin inta badan weerarada iyo dagaalada isagu markaasii hoggaamiya oo had iyo jeer Mareykanka iyo xataa waan raadinayaa dhinaca

0: مع مسكح ضد يعاف ما تقول إنه حولي مايا وحكى لك إيمان إيسا أدكشن أو إنا يسي جوكتا استعمالان حال هذا السوشيال ميديا تاسو أدي ليسا إنا يسكول كي وحبر الشرية كمشغولان وحكى له آدي آدلو عبسي قبا داتكن كأوغار سادا أونلاين كعيال كدأذير معناها في السادة إنا يهاليس أوغران ومركا لغوصة ما يفسكش الأبيوسي وحلا ميدا وحكى له آدلو عبسي قبا وحيالها نحير هذا نسكش والكأه أو أونلاين كا تاسو دا وعيسا أخلاق ذو ذا إيو مسكح ذو ذا إنتبه مركا رونتي قطبت وحكى إيمان ملا عاد وبدن وحكومته اي تلمانتي اما اي افتيمسي
1: ام بيزن دولدو سمي كرين سيابه كلا دوون او لوغو الااليو بدقبكا دنيرداسي اما با لغا حديدو ميلها غار هاليستو كسو فوغنتahay
0: ان ارينتن يدا غورنتي وحلو حساري شركتها له بلاتفورم يدن ايغا مسؤول كها اني حكميان دبع عويدة ذالين وحلا بضان ويقبتين ويسكودة يعني عيال كده أذير أي كإلاليان قلالات كنوع عصو قلاء لكن حكومة دو حيدرين تي إنيسان إنتا إناف أهين وإيسان كوفي اللين وانا سابت هادو أسو فرقشتي وأي شرعية هادو سو سعودة أي بلابي سو أي أسامين دونتو وحنا بلاب ميسا دبقادو دا وحي بلاب ميان سانتك سو سعودة 27 بشماج إلا إيمي إنتو رحيسة ان سيدو كان وحا عليس بدن او كايمانا بنع والدينتا او ادي ادوغا عبانا ان عيالك بدن كودا هدا ادكتد اكون نقودين سوشيال ميديا اما بلاتفورم يدن هدا نقطه جيمين هدا نقطه لايف ستريم ك هدا نقطه كولا ميتكا ماركا دولدو حضرين تينيسا انف هاين ان لو دايو ان شركتها بيس حكميان او قصب ان نقطه ان لو سوسا شرعيه لو قصبايو ان اي نظام ك اي وحكه بدران انت هو حكسي بدن هدي جناح اعتماد ولا ما جناح هي والدين تأم عيالك وحلا جناح هي بلاتفورم يدن إلا على عقار يسا أفرتني سجال مليون ملها سكره مركا علاسك مسألة والدين تأ علاسك مسألة عيالك دائرة علاسك خسارين هي وشركة ذهن بلاتفورم يدا سكره
1: وحا صدق خرجرا والدين بدن أرشقة المهودي يأيج إني كل فجادين oo ciyaalkii ku mashquulsiin telefoonkii isla markaana aysan u gudbi karin wax talooyin ah ama ba tusaaleyaal ah ama hidiyi dhaqankii jiilba jiil isugu gudbi jiray taas qayb ka tahay dawladda arrimaha ay ku dhaqaaqayso oo inay bulshada isku soo celiso ma laga yaaba
0: een wadadaal isku dayayo laakiin ma keenaysa in dibaatada meesha ka saarto dabcan taa waqtiga cadeyn doona waqtiga sheegi doona waayo social media hadda waxa la waldiinta ay aad uga cabanayaan waxa kamid ah in algorithm-ka ama nidaamka ku dhisan yahay uu yahay addicted oo ciyaalka mar haday galaan ay adag tahay inay ka soo baxaan laana midan mid ay u dhibaya haday noqoto muuqaaladii haday noqoto games-kii haday noqoto wax la midka ahaa marka sharci la sameeyay hadda macnaheedu ma aha inuu xalka kaliya uu noqonayo waliba waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay tallaabooyin badan ay qaadaan haday noqoto inay ciyaalkooda naftooda ay xakameeyaan ay xadidaan haday noqoto inay ka qaadaan telefoonada oo smartphone-ka laana waxa laga hadlayaa 16 wixii ka hooseeya waxa laga hadlayaa qalabka games-ka lagu ciyaarayo wax la midka inay xadidaan oo yaraameeyaan oo ay dhibaan marka ma aha kaliya xukuumadda in loo xisaabo boqolkii boqol ma samayn karto waa dadaal isku dayayso لكن والدين تلفتوا درنتي كلموا هنا أبنان إن أي هوشة أي سميان مركا كما في لندن تحكم الدكريين شق ذا قبته
1: أدو حتى قبير للشقية اللي يربضن أو ألدهن استعماله مركا محافة إدوينه أو اللي يرضوا هالكس وجوشري أو كويريا إن حد ذا الله صاروا
0: إن لنا عفا إدوينك وحكم إذا ما أنت ألدهن أونلاين كحن وغدين إن وجدوين بدن لا استعماله تزال هم حلا استعماله كوميونيكيشن إن دتك أهلك هذا أصحاب هذا كل حريته وحال هذا حسين وحاكم إذا سير تيك توك وحاكم إذا يوتيوب وحاكم إذا سناب وحاكم إذا إكس ما كم إذا واتساب وكسرين لكن ولي بلاتفورم إذا هذا حسين وحاد لوجو استعمال تو ذا كوميونيكيشن وحاد لوجو استعمال بناء وحبر شذا وأرددو ما أنت أدونك وحن نقطة ديجيتال هدي لو سو ديبو 10 assignment project وحدون هالنقطة وحي كبلابان إنه أونلاين أي كدونتان أو أونلاين أي ما فهمتي أي كراديان طبعا أونلاين كلنا ما ممنوع نمان وحال ممنوع أي قيبها سوشيال ميديا لكن سامين وكلها نكره وحا كلو أي كنيسة إن دتك أصحابتو أو بدن كودا أي استعمالايين بلاتفورم يدن يسكو حلنايين إن أي سمين وايان لكن دبعا ما الضبق ميا تالب تذي سؤال بدنا كتاقنو إلا دب بدنا عقب دب بدنا أي هوريا الحكومة دا إن نظامك وضبق مو
1: كاسوحو ها قبير لنكا إنترنتك يستعمالك برشدة كرهان لن يرضى أو أن قدك تلفون كوري سينيا سيغو تشوغو يوكي و عبد الله معلن محمود

0: سلام كميتو نيو كبرات سماعتنا نايلو ميسوني علتاو فنونا انها امريكان ايران كينا دون مبال ابا سمم عباتيحن بزبل مدب لكن في اللمينا
1: اتوقي بفوتسوم عوتنا حدا انصار تخال اي استودا ايكونن جن كلتيو نايتي وق كفال كم عوت قوص روز خلو نت بتاتا لهم كم كسراون قوص روز خلو نت بتاتا لهم كبالك عليت
0: الكسندر اتي ابو وانج عالم بقعتو زنت اوارق زلو ايرتراوي شورناوي كهوب
2: ألكسندر إسات مالي أنصار تونيزيا زرع بعد بتعم زنا أدينيرو ولا تهجرت قانتا وسنكل كن دولة أنا وانج عالم حليفة
0: حد صرت زينات وانكل لون أمن عصرت حمش دقائق مساقم زمس أزيب رهاني سناي مكة تال أمريكان إيرانن نلعلي سلسطة ورحيزة كايد أوكينات دون مبال تسمامعين أبا ماكلي مبرع كمون أبا مل عالم كبير كلولو زس عبا أوكينات إسرائيل أمريكا مس إيران أبا زغط العربي أبا سويزرلان بزغطان فيرما كمزغطة تقليتلو نليوانوس حاويسو أبا كلوم جنبارات كوينات دو كبلن مت أبا بو هرموز كمزغفتن تقليتو باتسممع زود دسلو بريزدنت أمريكا دونالد ترامب كابتن ايك أدم بريزدنت تات أمريكا زغات أمم وركت فليبز بلمن قدين خلاتا زوبا السلام رقات زمت عبيه سممع كم زو حسا قليتو إذا سممع نزل على حتوتات سقاتات زملستيو لايون تقاب نتنتاني بوليتيكا ما كلاي مبرا عبد الرحمن سيد أبو حشم أزراري واتولا
1: أتي نتبتات تلعيلو زولو ني أفتات حاناي تيجيجت حقازيو زبل قمت اللني ناي هرمز وشمت بوز حالفة مراخب بنسا بزي قلة قدا كحالفة خمزلون إيران تسامي عمالو كابتوز دليوز نورو نتحتيو زمالت ساتوز دليوز نورو كمزناي سويس كانال بو قرز كفيلن كحالفة خمزلون يوم كقبرو تسانيحوم كالي وتدرو معسكرات ناي أميركا أبتي كبابي أب بفلايبتناي غالف حقرات كلو خمزي بلو يدلي نيروم السون فتصم بمولو اي تمالا انا لو ابزناي مردا سمع انتايدا تمعسكرات كمزلو كهلو جن كهله توسخي حيليون اسوار امريكا او نخيلو تسامع مالو
0: ناي مدب نيكلير ايران كمون

0: الناتو محاورة فلك أبدو بلبنان أزيو آسيا مورد أزون كله كم عوات نحر توسيدو يقبوه بحبالك علي سلزي توقي بفوتسم عوات نحادة أنصار تخالعي استودا يكونن جن كلتيو نايتي وقي كفال كم عوات قوات روزغولو نات بتاتا لهم كم كسراون قوات روزغولو نات بتاتا لهم كبالك علي بخلتي شنخ تمسا سالي وطسي زلو جن تتسنح ستيتسكو كغطل كم زخونة جن أبرسيو كلتي أتوم كا عواتات لهم قصروز خلو ند بتاتا لهم مالتي
1: تنتان بوليتيكا ما أخلي مبراق عبد الرحمن السيد أبو حشم كبرتي هابلي
0: يغني لك
1: نبحث أرتزينا ثلاث كسكراكم تاج أو يتنح نيجر أو يتورتين يا جنرال أباج ويانكله هو تحليفو بزحلفة ورحي ميجر جنرال راب أبو بكر مسبع الدويتو ناب قزعات كاتسينا بزقشو لزنا برأوانيم بعجوغات تاج أويام أبي تاج أويا إذ كامزلوز قلات أزو خونا قجل أيلان منقست كل الكاتسينا قن أتي جنرال بتفترة ومخنياتكم زموتيو كاليتو روسيا بلا ليوكرين بس فتمت تمت قاعد تعسر تحدي سوات تغتيلون بريزيدنت بلادمير زالنسكي أبا كيف زركب عبي هايمانتاوي ملك الزغن تاريخاوي كاتيدرالون بحوي كم استقالت وسيخة حبيرو بخالو وقند ما يوكرين أبروسيا كتما طولا بس فتمت تمت قاعد تيسب ألبو نفرتي حد عمد زعد ميقول عزر كبوم سلست سوات كم زواتو كالو سلست دما كم زغصولون سلسلتان تكباب قليتو مالو عباي بريطانيا تحت عشر شدش عمد سعود ميم قول عكب محبرة ومرة خبيتات كت اقريع قدامي منيستر كار ستارمر كم زولو توم تحت عدمة كم تيك توك يوتيوب سناب شات انستغرام فيسبوك ان ايكسن زا امسلو محبرة ومرة خبيتات اي كت اقامنيوم واتساب وي سيجنال جن اي اقادون يوم ناي موداتا زينا ودي لالتي زودي نروين 4 عمت ماسرتي تفريدو تي 29 عمت زعدمي ودي لالتي زودي نروين ميت ماتريد زخنة ماريس بورغي هويبي بخلطة قبنات عمت ايو قبنن يخوينو ترخيبو ألكسندر إيساق أبيتي أبوانج علم بقعتو زنت أبارغ زلو إرتراوي شويدناوي كخوب أنتار تونيزي حان تدم اقتشوتو وعلو بممزقب نخلط تدما بمحقات زي ترسع مشا تحليفيو زي عوتو ني تكنيكا وعغم تتقوت مبرا أفريكا وعلم لغاو مدرخ زمسكرات رايزي كونس نمت أقوع سوغري إرتراون حدش ني تسفى برهان زفت أريو نيتان تاني نقه والدقر جيوس نزيادة مبرهي توكسنيو ألنا
2: ألكسندر إيساق كمتي نفلتو حماق أقات أمخينو كاب نيوكاسل ليفربول أبتو سقاقرلو بمقراتي قدمي بقعات مالتي تي فيزيكال فيتنس أبتو جيرال برفورمانس أي نبرن دحريون مقراتي مسقات أمو نعو صبو أي نبرن نقانتو صبو أي نبرن أبزو ماتشار شاقن فريمير ليقام زامو كاور مازيان دحريت حيدة صوتا خسلف كيلي جيمس كمزي رئيخة ألكسندر إيساق تمالي أنصار تونيزيا زرعي بقعات بتعم زنا دينيرو ولا تهجرات قانتا وسن كل كان دولتي أنا وانج عالم حليفة كم تفتتها لي تنتان ناي سبورت مات أنزين ألكسندر إيساق كوما عين بقعات كري أي تصبخ أنت مالما بتعمي زنا بقعاتي قريب إذا خبلك خلوقن مسني وكاسل عبز نبرة لما تشرش عمتها زنا برا بقعات تمالي ملو بملو أي دقو من جن نتناي تمال صوت أنصار تونيزيا مو مسز نبرة قات أهون زقت سلك صنعه أزيز زنا بقعاتي قريب تنار شو تويتيو أب قدامي شوتو ناتو أبركتونيرو أب كاليتي مالت سالسيتي فيكتور جيكرز زيتوا مسيو أسيست جيروا أسيست راح نقوار زيكونس أب تفاينال سرد ناي أنصار قانتو خيدو برس بمقوارن نالا قانتا تونيزيا خو عصو ننتيلو ناي مساني تزخونه فيكتور جيوكرس وده تقول اسمه قباله أزي جنو دايمو ألكسندر إيساق أغديمون كابتون زباله وطرشعة تصواتي زبالمو وطرشعة مهانوها داقماي زي مسكر اللو عقات أمير تمالي
1: ألكسندر تزير آيون ناي ركيق ناي مسجي غار كيلت نتي أبزي أبا مبرا أفريكا زولو ناي تفترة وناي تكنيك تهوبو زنت أورا دوي مسلكا
2: ناي إرترا خوصو قرن حبيناس أو كوصو سسرته حد سير مقبالي بهالي ويت فلسفنات التحساس وانا إرتلا قومي ألكسندر إيساق كل جي أتي دم أيقد فكاني أتي سرت أيقد فكاني جبهم له صوتهم دحريناسي أبو رشاد دورتموند بلي أبو ريال سوسيدا خلو تعرف كم نيوكاسل بزلا على درجة نوصل قل مزجمرة أتصوتو قومي دريبلينج بمقوارن أدار بوتاني إشتي كن مرف دحر رخيو شوتون مزجاب عمن كده زلزلو تمال خان دحرينا بخلت سلسة مخوكب أقامات على خلتن على ولداتن ريو مزينو شو ترمز جوا حدت كونفيدنسيو رينا كلا أتحزابوتو تركت ويك أبتي ناي تكنيك بسلزلو وان بلتي عن صباريبي
1: الوات وان قلقلت انتنتي بزراء اخو مزالتان كودا دروو يفتنو مو سخاخ غمي خات قلتو
2: كودا دروو اخو لي مناتو خلتي من حانتها قرتا سليفو مثل الزلاتان ابقزيون شوادن سليفو لأ الكساندر يساك

0: مرحبا انقعنا مدب Essential English Conversation بدحان متاخم ازي نتمهارو قانق انجليزي نازدك امهار زغون مدبيو انا تمسكن بحال ابناي لوم مدب اتم ابزحال فوربعت كفالات مدبات ناس تخايدو ميت ات دقيمنا خنسمعو مينا
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have a brother and two sisters.
1: How many cousins do you have?
2: I have five cousins.
1: When did you get married?
2: I got married in 2011.
1: Do you have any children?
2: Yes, we have a son and a daughter.
0: نزات سعب فتنا بموساد كابت زحالة فيست مهاركموك نديك تذكرخم التخلون رأي اتقنع ملسيك ان مسمعكم حاسيبكم نختم اللسو وخل جزاخ هلوكم يو هراي قدامي تحطو بانجليزينيا كنديز اخلو احواتن احاتن اللوخم اسكبلو
1: How many brothers and sisters do you have?
0: حادة معباية حاون من اسي حبتن اللووني كتبلو دو تقولو
2: I have a brother and two sisters.
0: أسئلكم كنديز أخلونيك أرباز ماد مالت دك حتنو دك أكو دك حاوبون دك أمون ألوخم كتبلو فتنو
1: How many cousins do you have?
0: حجي حموشنيك أرباز ماد ألوني بلو
2: I have five cousins
0: بإنجليزينيا أكوي حتني ود حاوي وي ود حبتي كتبلو رتغلو
1: Uncle, aunt, nephew.
0: Tsebo, kats ilkum kaa maasikum tamar ikum ilkum kathatu fatinu.
1: When did you get married?
0: Hijjaha, ane, bghalita shihin asart hadan yetamar ee bilu.
2: I got married in 2011.
0: Zita falaliyu agalal za amata tizikru wamdo? نابنت شحنت شعات ميت انتس عن شدشتن كوم اوان كلتا شعن حموشتن بخمينن ببن
2: 1996-2005
0: كأسئلكم كا كمز السعبلو قلعو اللوخم دو
1: Do you have any children?
0: نايما وداتا دما حادا ودن حانتو قالن اللونا اسكبلو
2: Yes, we have a son and